الحب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت

0: صباح بخير روجا وباش ما قهداري نار تاون لكي دا كامل سر بيلان نوت ونه نقطة بين جون لما قهدار دكن جبا جاري عمودي ستوديو يا آرتا هيا ما ساعتوني بكي بقللك مجارة أمي بورا بن صباح بخير بسوار
1: صباح بخير تلدا صباح مي قهداري آرتا بخير بخير

0: جارك هدن دما وخوش به سباو بخير روش باش وره گهدارين ارتا ونش جي الما گهدار دكن سباها كنو حفتية كنو دس بيك كنو ودرفتي نو هقرت بانرجية كابلند دس بيبك وروحك خوش روحك خوش هبل بدي انجامي خوش ببينا
1: او بيقومان هقر بكمبا وافيا كاياوي بهيلاق وانجامي حري خوش وتشتي قوبيرا تشيببا ويقش لقوري دليوان بقى.

0: كنت شتي حري خوش صور وبلكي حري هسانا لي يك نكارة تميج دلي خوا بكنا يعني بلكي ولو الحالي خوشي ناي لي قابا قلت بخوزة تكارة روجة خوا كان دست بي بكاش بقو روجة تقش بخوشي درباس با نتاني روجة خوا چپ روجة چپ لان لپیشيات هب اگر تجمالي در كفا اگر تو هر سر كاري خوا بجربي تمي ولو بكناكي سبك دست بي بكتي انجام خوش وتي حر تشتيجي ببينا قول در دورة تدكنا سوار
1: كان تاني بلاش ماي كان تاني بلاش ماي لغ مرا نزيكي كسي ولو روحي خوش بوقت بين روح المرح بن كسي وجوان بشوش بتكار ببكن اي وجه يكي معدي يطرش بك تشبك انا بيه

0: كان لازم مره بكنا بتايبت فيجر بونا هاند في موجاقه مرش رح يخو عاجز بضغطين دن قد كرنا كهربيج آلي كيد ووضعي معيشي الزحمات وأف مسألة بارين نه وإي كيفن أف حرتشتانا ولوك باندورا كمازلن سر جيانا مرني إيرو جانا چهد ب تدبين وقت درباز دب تراكومات چهد ب بيق مرل سر خوشي حتى السر وجه مجيولو شاحب دب إجابة كان بلاشي كان
1: شخد دم درباز دب يك بخنا حسو دو ضغطة كده يا باندور پرجي ليتي جا أو آلي كاريا خوبك ويجلكي باش بان

0: زيكي فانكا صعبة ببا بكا تشيترا وباشترا طيبات دفي قرماغو امتيدا درباز دبن او تاني ولو باركي جرانا إروج بلين قرماهية ديسا خياي وي ندس بي بكا هنكي بلند ببا ودبا موجاك جي لبيش ياما با إروج داني سبهي تشلو ددوية إفارا بيستو چارة و تقريبا ولو با فان سيروجا و جي بي خياي موجاك هي سوار مانا تخص امبيجن بس مام چاك
1: اري افت سيروجا درباز بو قل كي چي خو خوش بو نظام ايدي سابلم ببا راستي وقت بي
0: يعني ام هم خو
1: نزگينيك نخو اري اش خو خو اف كلميش انا بي ناهل باش خو

0: نانی مگل کنای خوارن به برازی نانی من نخوشه ما تیب نی جان اکشی شوتی و ایگه زاروکی پر تیرایی ناشو
1: از گندی دورا در به سیم جبو مثلا نان جارنا دبی آروان تنا جارنا دبی فرنت تنا و روشی باق واقع عالمی شش هفت ریان نانا چو گنده آخر شی گو ایجا نان جی بی گو ای معتمد پری سوری ناگری که ایجا ای رو برنجوار نه برنجوار نه بی قی گو ایجا چاز دی چیک اداره کرن گو تی حیا سره مهی پری سوری تشبیه نای 2000 و 5000 یعنی یک بلکی هنه کاروان جمعه بکار بشو ابلیخه و یک بلکی آروانی میگن میتن بکاری چا بکن ابی قی شغلی حارمی کر لک کی زور بو جکاوی چاب خودی چک
2: وگو گوت خودی چک افغانم افکار اما اول واحد منصور بری خدا بو فرنای آلی وک هف بیوینه کبیر چکر بو بخانم غزالا ملا او جیره بری فرنای آلی بحثا سدمین تأخيرا ناني كوميني و بلاف كرناوي لسر طاغان و قندواري ويكرن شخو بشتي آليا دمجيجي و آردجي لسر فرنية خاصة هاتبو قد كرن يانجي بيدند بون طلب لسر ناني كوميني هاتبو قلك دوي فترة داوية ده كامي فيه في بيبيني ميكو دار بكن
3: غزالي ملاري بربريا فرنا علي الباجاري دربسي دمات باش ب يعني نها قالك خلق غازنا دكنج درنگ بونا توزيع عنان تدمي ويچنا چما ابدرنگ بون
4: دمات جي باش ب سدمي وي فرن يعني تجبينه انه فرنجي تعبانه هم تعطيلي ويچي دبن ناني كومنا درنگ درن لي بس اف حفتيك و كاتيني طاقه ادم جيده بری مر تراس بوع کداینتن کمیا سیروج داینتن کمیا دروج اشمر داینتن جبوچی ام شفدو قوت نبن دبر چا کرند ویس بوهانی تجاری افران خاصی اروانی وانجوار نشاندن ملتی وان خلکانی چا بکن ایوان افران نه کی گجداتن فرنا عالی اتنیکار ند ملتجی و تنیکار کومناتی خوش بینان بهله مدد هر دو جهه تاج ام دگان حدنا اروانی ما ندما اردی ما ندما کومناتی ما بینان دمان و هم جملت جی بینان دمان و حکیات فرنامه آلی اجتنابو اف پرسگری که اش خواه دوی حفتیانه مر در باس بو انو آروانه من درنگ دهات انو انا آروانه بری ساعت حفته سباها اش مر دهات انها ساعت چار پینجو اش مر وره از اکینگا فرنی بشغلینم بکن او کومناتی ایک بینان ما بون جی منی کاری بجوان فرنه بشغلان ده اش برگو از پین ساعتا فرنه هاتی سکنان دن از چی بشغلم لی اکا افراو شوری بردوان بو لی انها پیشی گودم اش چه بو هر عصر جمر آروانتي هر عصر آروانتي لي بس از ددم كومبيناتي خو او كميا ششتون و چارسد كميام از روجانا لي تخم الكوب ساكنه باعتبار از دكار ملت جي فغرينم فرنا علي امازن دي سبيك دي ام كومبينات اج ماشينو ام ملتي جو محتاج بي حالتني طوارئ هنا حالتني عزا هنا جهتني جونا جوار لازم ام ددن وانجي لي ناني من الكوب ساكنه جانا جي اردم تيرام ناك براستي يعني أفشو ششتون وشارسد راست وقت بي روجا جلحدي حتى چارشمي وطيرا كومينا بكي بس بيتر أزمات روجا پنشمي وروجا سبتي چيد من هم كمياتي خوما زندكن هم جي ملت بيتر اي قندا اي قو خطانا نچو جوان رن تين هندري فرنامي آلي أزمان جد مشين يعني أوف آرت وطيرا چبك هم جي ساعتين مي تشغيلي قل كي دود ريجن خطامي بطيئة يعني دري حفدة شازة ساعتا افرنا هاني كومينات دما اختاغو ملتي برد في دري ور الناش في دكي بفي هاري كربتا كي دفي وقت بيب سواني عي بساعتا يبدقاي وقت دره جباري ناني كومينا دا اخرى وهم اروان جي درنك تي لي حتى اني روجي ام تشغل ان حتى ام كوميناتي خود مشين هناك ملت برد مشي قام بي اردمان هو جا حتى اني روجي عصر مدي ساكل بندي بمين
3: شو انت بحسها كمية كرتقون ها كمية جوج مرهاتي خاصة دن اف كمية كيمة يعني احتياجاتي خلقيك شي ناقدين ما بري كمية جو دان فرنية قاس بو ونها قاسة
4: بري جي وانها جي مخصصة مي ششتون وچارسة دي بري چوا ترام دكير جمر تراس بو عكيد شاندن تراس روجا جمر شاندن يعني مكاري بو جي مخوي مخصصة راشتاي ومتيخ تاسر فيها كيدو بيو ملد مشاندا طبعا روجي ازمها بانها بس روجي عادي كميام ترام دكير لي بس انها وك انها جي ككومينات ترام دكير بس روجا سبتي دربينجي عجني كازي عرباني زيدش كوبينم يعني أكا كميام روجي حتى تشلو عجناك زليت خم نوري أنا فاج لحدي حتى تشرشمي زي تشلو عجناك ليخم روجا بنشمي كيماني بنجي عج نجمر لازمة كازي وان تهتو ناشكو بينا يعني مرسلا مدفردية احتياطي مي فرنا آلي تنية وشخم زيز دابا مطالبازي دابونا عربان جدكن جي تنية نادن ما ادوه كد ببرس غريك اكجمر از ملتي برده في داريفة غريم جانا جيانك حالتي طوارة چه دبن حالتي اسعافي چه دبن مثلا جهتني عسكريا وكا اصايش مثلا دبي وكا سناجمر لازم جبو مركزا ما اي قندا مثلا قندك جي عزا اقلي چه ودو قند عزا الوان چه بو مثلا هنا قند مثلا فرناك جي نشغلي ايفاكي جيش ببرس غريك شفرنا آلي ره يعني غريك احتياطك يمي فرنا آلي هبا جو أسكار بن مو بغطينا وبيتر وقت بيان كان روجا بيشي فان كاس كتم تايد روجا بيشي مزي تشاوا ازي تشال عجني زي كومينات ماشين وازي ملت ماشين
3: ما روجي چندر ربطان عن وندر تخن
4: او حسب انتاج ما يومي دمين يعني دقي 5000 ربطة 6000 ربطة روجا ازما بن دقي 7000 ربطة جي حسب انتاج دمين وحسب عجناتي مدمينة
3: وقفر نادر بسي وندن چن كوميناتا وندن چن قندا
4: بيسو چار كومينة طبعا افانا كومينة بس معتمدين بيترن تدي تدي هر كومينة جادو معتمدين آنن ودقون جي غري دقون جي او بأمدبين مساكن وطليلون غري دايمي انا حاليا مددين مساكن وطليلوني تدي افانا تاني غري دايمان امنا ددنوان
3: وهجرم قال تشغيلة فرنب كن ماروجي چن ساعت تاون شغلين ساعت حتى چن
4: براستي جي لحدة حتى چارشمي ساعت سي ناندرت كيف ساعت سي ناندرت كيف اما روجا بيشمي وسبتي ساعت يك ناندرت كيف جبرقو كمياتي وان مزين وهم جي ملت جيتي حسابي خد كن انو ازماك چيبه بيش مناني كومينا زوبكي وان ليد ازماتا دي ساعت دوازة جي ناندرت كيف وطبعا امنا لحق ساعتي داوي ايقو خلاص كرني نخواني بمر حتى جو أروانة كاب إنتاج كاب عمليت خان حتى كم يعطيهم بغاطي يعني جانا جدر روجي عادي مثلا جلحدة حتى شاشمي ساعات شار بينج فرنا خلاص دك روجا أزمة هب در حشت إيفاري نهي إيفاري أوري ساعتي ما دود ريجن إجبر فيها يدفيد كده عمالي ما تبطل ساعتي عمل بيتر دبن تعطيل فرد دبن دفيد كده ناني كومينا ده آخر أفاه كيكش ببرس كريكش فرنيرا
3: ما تند عمال فرنا شغلا
4: أو سي عمالة أو دورديا إيش بقوا فرنا منا نا مطعم معطل يعني فرنا ككفنة يعني نا مثلا دخلت سيخت ولا زبي عمالة مهندكة ساعتين مزوخة خلاص دبي فرناك خطك وبطيئة إيش بقى فيها مكري دورديا ورديا بشف هاي ورديا برو هاي إيش بو يعني هريك جوان تقريبا درحف ساعتها حس ساعتات شغلا إيش بقى فيها مكري دوردي
3: گودارن رادیا آرتا مرابو غزال ملاری بربریا فرنا آلی باجاری در بیسی گل اکس باش بوده.
5: غزال گلک تشت آنی نزمان و گلک سدمیه گو دهیلین گو درنگی دنان چه بباب تایبت وان دمین ای داوی دو مسئله گو آرد و روژانه و کمیات گو تین دان و احتیاط گو تنه یب تایبت جروژا پین شمیره جامعه هیوید کن چاره سری جوه یکی رو دیتن نتنیل دربیسیل چه دوره گو پرزگری کان نان دکشینه

0: گرداي خلكي سريكانيه دماغو دسبي دباج وارتي گوتين يكمي كاروان و وگراج بو پنابرين سريكانيه لور گلك پرس بخلكي سريكانيه رچي دبا دناف برا دخوازا وگريده او مترسي وانج او روشاهي يان لباجار سريكانيه گلو و يك چاواتا اقلم با و او بروجينه يان او بجي كرنانو و بچا آواي باج برگو سريكانيه كشو و يك دن چه با و بلکي دمو سال جير دوين حطاني گوگ او خلقانا گش بسر هف بين لكهف بكوم ببين دي سافگرن مالي خواه كامالي وان بچ روشين بچا آواي بشتي بجوبونا حفت سالان نهند كبراستي
1: سوان فرجی دسپی بکن وگو تا گود سریکانیه که وی هر وی یک آدم بی رادیوی آرتا راپرسیه که نوان شکره و کسی گو خو حاضر دکن روشات شمی وگرن که امیل وان گو دار بکن بی چید بیشن
2: رجع على بيوتنا بس طبعا الرجعة صعبة صارنا 7 سنين مهجري ونريد مشان أمان أطفالنا ونريد الوضع قاعد يكون أمين علينا الأمان أهم شيء ونريد نفس الوقت يعني تعويض لأنه بيوتنا علقع نريد مساعدة نريد تساعدونا نريد يعني توقفون معانا يعني احنا حالتنا حاله هنا
3: ام تخوازن ام فقرن قوي كي بيش او بكي تشكي بدي ما ندنا ما هما واني على ماشي نابي ما ام فقرن قيمالكي ما حردي ما قشت لحردين خاني ما ايشي ما قشت لحردي بجاركي ام تشكي خوازن كوي بيشي ما بمشي ما هما ميوري هر چولو بولارون نابي
4: از كيف خوشم بچونا سريع كانيه مسر چا سيز دي فقر من اوش نه امان هي نه اصايشه كاي نه دولته كاي درواز مر ادي دم مالي مال عرضه مسر چا سي فقر نه طعويده طعويد 1000 دولار دان يا خلقي 5000 دان يا عفريني 7000 دان و 1000 بيس دان و ام جي دي بي فقرن 1000 دولار 1000 دولار چي 1000 دولار ترى دري شباكا ناكه كا كهرباء كا اوف كا خلاط كا حمام كا سيراميك ما كا چي ما گشوان مسر چا سي فقر
5: إيه ومناسبة التعويض ما أعرف بي تعويض ما بي أنا أروح لكم كوم تراب يعني الويلات هذول شنون يعني لا عيشة لا شيء لا خبرونا هم بالرحيل إيه بس ما قالونا بي أمان ما بي أمان اليوم أنا صار 7 سنين هنا ما أعرف إيش بي بيتي هناك بيتي عامر ثامر ما أعرف عنه شيء
6: كيف خوش يعني كسي إيلو ناخو زفقر مالي خوا فقر ولاتي خوا بس كا حياة رجل هاي يعني كسيدة نكتي نشتغلي نكوتي أمان وضمان كا تشا أمان هي كا تشا ضمان هي كا مر بشرح يا أخي دركة مش بي ملتر بشرح ترى أمان ولو ضمان ولو سبي ملتي ما فقرن حقوق يعني وقت بيجي انتهاكات بوار جنبه كس كسي نقري كا تشا ضمان كسي دركتي ضمان اشتغلي قوتي أف ضمان أفي ملتي ولو ولو ولو كسي دركتي اشتغلي أخفي هي حياة رجل ها ما تضمان ندي تجي جبان كسي إيجو دبيجن كامي فقرن فقرن
7: بدنا نرجع احنا نحب نرجع وريد بلدنا اراضينا بيوتنا بدنا نرجع يا اخي ما عندنا كل مشكله على الرجع اما احنا حاليا جوات خيم علقنا بالشمس احترقنا غبره يعني حياه صعبه صعبه جدا بخيم بدنا نرجع بس نرجع على اي اساس لا عندنا شيء نعمر لا عندنا شيء يعني باب ما في عمود ما في على إيش نرجع؟ قال والله معطينا ألف دولار شو تسوي؟ أروح مرتين ثلاث الراس العين وأرجع راحت الألف دولار.
0: أبو خستكين هن خلكين باجاري سريكانية ومسألة يا فكرة وان نتني ما ترسيجي لآلية كيدن أو لهيا قو قركة جوان ربيكرن أو في دخوازن روشا أبوري أو مالي وان روشا وان بتواهي يعني لكولينك تيدا تشيبه هنكي أو خستكي وان بجيبين

0: ام لو فاجريان بخلك جخلك نو يا بودكاستا بيردانكا جزيره خلك ما ايروج جري دايما سف غخارنك بريد حتى دانين وحتى انا كاجيتي واتا يا جو ايمن سبتين خدي مال باتك مزنا تشعفرنا سمعاوي مال باتي هيبتاوي عشيري دهاتا جريدان بويض ضيافة وتشعفربونا أو ميفاني قوبي باتا يعني نتني أو منصف دهات واتايا خوارنكي قول بيشيا ميفان دهاتا دانين سوار لي ناميك اللي هفكرني بو هل وستك ريز قرتني بو قال لك جارا
1: صلح بو جارا
0: قال لك جاراجي دهات ويواتيا راق هادنا كيفي يقدو بردليها بدود بده جبرقو في يكي تمي حاضر بودحر هالكفت ده بطايبت هاقر شاهيبا هاقر عذابا هاقر لهف كرنك با هاقر چي جواتك با
1: تبي خلق هاني ده ده بودكاستا بيردانكا جزيره مي بحثا رمزيتا من سفي بكل بان عش با عشيرين جزيره ده كيفيتش تشواطي با خلكين كيفن وده تشواطي ده خلكين انا ده ما مستر رشيد زوبع ليكوني نرد موروث الشعبي ايه عربي افتشت قوتو بيجدك بهفكار ما سو هالطرف ملي قدر بكنو مفكر

0: الرجال تعرف بفنجانها ومنسفها، مثل قديم كانوا يقولوه بالجزيرة السورية، لأن الكرم وحسن الضيافة ما كانوا مجرد عادة، كانوا سمعة بيت وهيبة عشيرة، والمنسف مو بس أكلة تنحط قدام الضيف، كان رسالة صلح، مواقف احترام، وأحياناً إعلان لفرح أو مواساة. لهالسبب كان حاضر بكل مناسبة، بالعرس والعزة والصلحات وكل لمة ناس. واليوم بحلقتنا رح نتكلم عن رمزية المنسف عند عشائر الجزيرة السورية، وشنو كانت تعني هاي العادة للناس زمان، وشنو بعدها تعني لهذا الوقت. معنا اليوم الأستاذ رشيد الزوبع، الباحث بالموروث الشعبي العربي. أهلا وسهلا فيك أستاذ رشيد. بالبداية، ليش كان المنسف أساس بكل عزيمة ووليمة؟ ومن وين أجت هذه الرمزية الكبيرة اللي خلته حاضر بكل عرس وعزاء وصلح ومناسبة؟
1: كلمة منسف تعني نسف العهود والمواثيق. وقد تستغربين، نسف العهود والمواثيق، هذا ما يقودنا إلى سبب نشأة المنسف. قديماً في القرن التاسع قبل الميلاد كان هناك ملك يعود إلى أصول كنعانية، يسكن هذا الملك في منطقة المحصورة بين الكرك ومعان الأردنية. هذا الملك رأى الناس يحرمون طبخ اللحم مع اللبن أو الحليب وصناعة المنسف. من الذي حرم على الناس طبخ اللحم مع اللبن؟ هم اليهود العبرانيين. العبرانيين يعني الناس الذين عبروا نهر الأردن وسكنوا في فلسطين. قام هذا الملك تمرد على هذه العادة وسمح للناس بطبخ اللحم مع اللبن أو الجميد. الجميد يعني دعينا نضعها بين قوسين، يعني الخاثر، نعم، يعني لبن مجمد نتيجة التخثر. فسمح لهم بالطبخ بهذه الطريقة. وأول ما بدأ المنسف بدأ في الأردن نظرا لوجود هذه المملكة، وكان هذا الملك يسمى ميشع. الملك ميشع هو الذي أمر بصناعة المناسف بهذه الطريقة. المنسف هو عبارة عن صحن كبير أو صغير حسب، يعني في الأردن

0: المنسف الأردني يتميز عن المنسف الفلسطيني. المنسف الأردني يضعون خبز الشراك، أي الخبز الرقيق، نحن نسميه في مناطقنا خبز الصاج، يضعونه أولا في الصحن في الماعون، ثم يضعون اللحم فوقه. في الأردن يختلف الموضوع تماما، يضعون الأرز ثم يضعون اللحم فوق هذا الأرز، وهذا هو سبب تسمية المنسف بهذا الاسم، أي نسف العهود والمواثيق التي كانت مفروضة على القبائل في ذلك الوقت. ولأن للمنسف رمزية قديما، الرجل الكريم يسمونه بين العرب يسمونه أبو دخانين. أنت قلتي تعرف العرب بفنجانها ومنسفها، يسمون الرجل الكريم يسمونه أبو دخانين، أي دخان القهوة ودخان القدر أو الجدر، خلينا نسميه بهذا الاسم، الذي يطبخ به اللحم لتقديمه للضيوف. لذلك رمزية المنسف هي تعني بشكل وبآخر، شئنا أم أبينا، تشير بذلك إلى صفة وهي الكرم.
1: طيب استكمالاً لرمزية المنسف، ممكن نقول أنه رسالة المنسف ومعناه كانت أهم أحياناً من الأكل نفسه؟
0: المنسف الناس يتمايزون عن بعضهم البعض في حجم هذا المنسف، هناك مناسف صغيرة وهناك مناسف كبيرة، وكانت كلما كان المنسف كبيرا كلما عبر هذا بشكل أو بآخر عن كرم صاحب هذا البيت. لذلك نقول أن رمزية المنسف تتعلق بشكل أو بآخر بحجم هذا المنسف المقدم للضيوف.
1: حين نقول أنه شنو الفرق بين منسف العرس ومنسف العزاء ومنسف الجاهة عند العشائر؟
0: نعم، منسف العرس ومنسف العزاء ومنسف الجهة لا فارق بينهم أبدا، لا فارق بين منسف العرس ومنسف العزاء، المهم أن يقدموا طعاما يكفي لهؤلاء الناس ويزيد، هذا المراد من المنسف، هو إطعام هؤلاء الناس، والمهم أن يكفي هذا المنسف. طبعا نقول منسف، ولكن في المناسبات تقدم مناسف عدة، مئات وربما آلاف المناسف في العزاوات أو في الأفراح. ولكن منسف الصلحة، الصلحة الناس الموجودين في المكان الذي تقدم فيه المناسف كانوا على خصومة، ويريدون أصحاب المكان الطرف الثالث أن يصلحوا بينهم، وقد أصلحوا بينهم، فيأتي المنسف ليكمل هذه الصلحة، لذلك يكون هذا المنسف مدعوم أكثر من منسف العزاء أو منسف العرس العادي.
1: إنزين، حتى طريقة القعدة حول المنسف إلها دلالات معينة صح؟ مثل ترتيب الضيوف، مكانة كبار السن والوجهاء.
0: المنسف شكله دائري، وهذا يعني أنه لا فارق بين هذا وذاك، ولكن المكان الذي يوضع فيه المنسف يوضع، مثلا لدينا ضيوف، هؤلاء الضيوف لهم تراتبية اجتماعية، تراتب، هناك الشيخ وهناك الوجيه وهناك المختار، وهناك هذه التراتبية تحتم على صاحب البيت أن يعرف أين يضع هذا المنسف أو أين يضع ذاك المنسف. ولكن طريقة القعدة كما قلت حول المنسف هي طريقة عادلة، المنسف دائري وليس هناك صدر للمنسف، وهذا يقودنا للحديث عن أمر آخر. نشاهد اليوم أن للمناسف أصبح هناك أشكال مختلفة للمناسف، منها الطولاني ويسمونه بالزورق أو الشخطورة، خلينا نسميه بهذا. هذا المنسف ليس من التراث في شيء، هي مبتكرات حديثة تجمل القاعدة. المنسف يزين بالخضار ولكن المنسف إذا لم يكن دائري فهذا المنسف ليس من التراث في شيء.
1: أنت تكلمت عن شكل المنسف الطولاني أو الشخطورة أو إلى آخره. نعم. أما أنا سمعت أنه قبل كان بي أنواع للمناسف، يعني مثلا كانت نوع من المناسف له حلقات تحتاج عدة رجال لحتى تشيل هذا المنسف. نعم. فممكن تكلمنا أكثر عنه؟
0: المناسف منذ القديم قلت لك أن لها أحجام، منها طبعا هي أواني مصنوعة من النحاس. المناسف الحقيقية مصنوعة من النحاس، وفيما بعد بدأت تصنع من مادة البافون. هذه المناسف، هناك مناسف ثنائية الحلقات، يعني يحمل هذا المنسف رجلين، كل واحد يحمل من حلقة. هذه المناسف صغيرة يعني. وهناك مناسف رباعية الحلقات يحمله 4 رجال، وهناك مناسف تكون من 8 حلقات، وهذه مناسف ضخمة. المنسف قديما يقال فلان صنع منسف كبير، هذا لا يعني أنه أصبح رجلا كريما أو أصبح المنسف عليه أن يملأه، على صاحبه أن يملأه، المهم أن تملأه.
1: برأيك هل هالرمزية بعدها محافظة على قيمتها الهسة؟ وأنه تنوع الثقافات وتداخل المجتمعات غير بهاي القيم وصار المنسف مجرد أكلة للضيافة؟
0: متى ما أصبح الكرم عادة طبيعية لا قيمة لها، يصبح المنسف أيضا لا قيمة له. المنسف يعني الكرم، والكرم من العادات التي تتفاخر فيها كل القبائل، العرب والأكراد والتركمان، وكل القبائل تتفاخر بالكرم وتقديم الضيافة للضيوف. لذلك المنسف باعتقادي أنه سيبقى محافظا على قيمته، ولن يصبح عبارة عن تراث شعبي موروث نقوم به مرة ولا نقوم به في المرات الأخرى.
1: إنزين، بالنسبة للمضيف أو صاحب البيت، إذا جاء عدد من الضيوف وهو كشخص ما عنده عدد من المناسف، ماذا يفعل؟
0: قديما كانت العرب، هناك ما يسمى بالتكافل الاجتماعي أو التضامن الاجتماعي، يعني أحضر مناسف من جيراني ومن هنا ومن هناك، وإذا لم يكتمل العدد فهناك طرق أخرى يقوم بها صاحب هذا البيت. ربما تتفكرين وتتساءلين، ما الذي يفعله هذا الرجل؟ جاءه 1000 رجل ضيوف مثلا ولديه 50 منسف، هؤلاء هذه المناسب لا تكفي. هذا الأمر حدث في السابق، وحدث تحديدا مع جدنا، دعيني أتفاخر بهذه المسألة. جدنا زوبع معروف عبر التاريخ أنه تل اللحم، هذا هو لقبه طبعا، وهي لم تأتي من فراغ يعني. زوبع كريم معروف بالكرم. في سنين المجاعة بدأت الناس بدون ضيوف وبدون كذا تأتي إلى المكان الذي يذكر فيه الطعام، فاجتمعوا عند زوبع، فلم تعد المناسف أو الأواني أو مهما كانت صغيرة أم كبيرة، لم يعد الموضوع موضوع أنه لازم أقدم منسف جميل حتى يقال أنه فلان، لا، الموضوع موضوع حياة أو موت، يعني هناك ناس تموت على الطريق، مجاعة. هذا حدث هذا الموضوع في عام 1916. هذا الرجل ماذا فعل؟ أمر رجاله بحفر في الأرض، يحفرون في الأرض خنادق، طبعا ليست كالخنادق الحربية، خنادق دعيني أقول لك أنه بعرض 50 أو 60 سنتيمتر، بعمق 20 سنتيمتر، بطول 20 متر أو 25 متر، وآخر إلى جواره وآخر إلى جواره وآخر إلى جواره. ثم أحضروا الأروقة، يعني رواق البيت، ما كان في شيء اسمه نايلون وما نايلون في ذلك الوقت، ما يحضرون رواق البيت وهو الذي يحيط بالبيت وليس يغطي البيت، الذي يحيط بالبيت، يحضرون الرواق ويضعونه فوق هذه الحفرة، ثم يضغطونه بالأسفل ويصبون الطعام في هذه الخنادق. لذلك قيل، وهذا القول لم يأتي من فراغ، الشاعر هو مرآة العصر، يعني الشاعر في ذلك الوقت ماذا قال؟ قال: هلي هلي ما داروا الميدات بصحون خنادقهم التحفر للعشاء، أي يحفرون خنادق ويقدمون الطعام لضيوفهم. وهذه من الحلول السريعة والمبتكرة التي اشتهر بها أبناء المنطقة في ذلك الوقت.
1: يمكن الزمن تغير، بس كثير من عادات المنسف بعدها موجودة وتحمل نفس المعاني، الكرم والوقفة ولمة الناس. نشكرك ضيفنا رشيد الزوبة على هاي المعلومات الجميلة، وشكرا لكم زاد مستمعينا. كنت معكم أنا سهى الطراف في حلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.
2: بلغوا دارما أف بيردانكا جزيرة خلقا من إيروما بحثا منسف عربي كربوش وسوها الطراف بشكيش كربو بحثا وطياوي كفنو آنا جي حتى في كليام دقيهجن داويا خلقا خوي إيرو ساعتا وخشب بخاطره و
3: قالك سباس جبوه قهدارين أرتا وجبوها فالي مجي نبيل سفوك وأحمد خليل سر كنترولي ساعت خوش سوار أجيد لدايو سبورا بوم بخاطره و

وي جالكس باس دل دل سيرفيس ترانا خوش جاري كدن دما باباش به گهداري هجاو دلال گهداري ما جوخه ايرو شميه د سپيكه هفتي يا هشتي هي وا هشتانه د سپيكه هي وا نو يي شي کو هدي هدي شامي درباسي نوا هفتي جي ببنو نوا و مه دخل كما ييرو ده مشارين جدا جدا مبوربن ده يا ما ساعته كده كوم دمك خوش به بر درباسكم.

وكما أني سر زمان دهيا ما بيخلك كده مي حبكي بحثا قرماهية هي بيكن بلندبونا بلين قرماهية وباندورا وي لسر مروف عن مروف چاوا مرد كاره هاش خواه بهش يار بجروجا كو أو روكا يكسر طاوا كو يكسر لسر مرد خينا هر وها اوه بهف بيبينا كي مي تومار كريجي هبا لقل جلال مصطفى خود يبسطا يكيا كو لسر ببسطا يخوا جلان دفروشا جباجار قامشلو بحث اخبال خلقي لسر كلينا جليان لسر بسطيان دكا و زحمتين كوتينا بيشياوا.

0: بلی گهداری مامش مجارا خویه که ده دست پیه بکن که روش بروش پلینگر ماهیه بلند و بنجار بجاران هفتیه که من یعنی او کود بجن پلگل که بلنده هفتیه که داده که و بنیا چلی جا ایرو وکی پلینگر ماهیه ده لواشار عموده ده دانه نیورو ده سی و نه و دانه ایواری جی داده که و بیست و هشتان یا جای حری زحمت ده دانه ایواری ده یم تبی که بروش ایرو پلینگر ماهیه سی و نه لی مره پید حسی که آسا چلیو پنجی جی در باز دوکش برکو گلکی گرمه تایبتی جی وقت کمپیت حسن که او پلی نوی گلکی بلنده ایجا او حرارتا که یکسر للاشه مرو واندخوه لطوطاوا که یکسر لسر مرو واندخوه تایبتی جی او کسی که جی در وکارد کن او کار کرن که کاری واج در ویا خونده کارن که دچنه دوره تایبتی جی دورزی هاوینی ده گله که لاش مروف اف رطوبت هندره لاش مره گله که کم دو با جهچه تی خواستن که مره هاش خواه و ده هاوینی ده و تایبتی جی مره چاوه تعامل بوی گرماهی هانی رو بکا اوی طاوه که یک سر لسر مره دخم سرو که کملای آفلکی سوری محمد العصیری که درباری وی که ده دکتور محمد شیروه ده که مره چاوه هاش خواه با کامی بدنگ لیگه داری بکن که جه هفکار ما یه برنامه یه کوج رادیو آرتا یا شامیر آخوی یه ملی گهداری بکن.
1: تماما بالبداية أول شيء نحن خلونا نأكد أنه نحن بفصل الصيف فمن الطبيعي أنه تمر البلاد بموجات حارة طبعا نحن منعيش بمنظومة مناخية عالمية تؤكد أنه نحن باحتباس حراري يعني بارتفاع درجات حرارة عالميا غير مسبوقة وبالتالي من الطبيعي أن تتأثر بلادنا بموجات حر متتالية وما زلنا نحن خلينا نتذكر أنه 21 حزيران بدأ فصل الصيف رسميا في بلادنا رح تتعرض منطقتنا وفق المركز الوطني الأرصاد الجوية لموجة حر متوسطة يعني درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من درجة لثلاث درجات هي متوسطة وليست قوية جدا تتخللها رياح حارة يعني هي فيها رطوبة عالية فيها درجة حرارة مرتفعة وسطيا عن معدلاتها لكن من القاع أنه هي الموجة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة يعني نحن وفق الدراسات اللي عم نقوم فيها رح تتعرض بلادنا بشكل عام لأكثر من موجة حر أعلى من المعدلات هذا الشيء طبيعي جدا جتنا شتوية الحمد لله رطيبة أمطار جيدة لكن لا يعني هذا أنه الصيفية رح تكون معتدلة أبدا لا كل المعطيات البيانات الصور الفضائية عم تشير أنه بلادنا على المدى المنظور رح تتعرض لأكثر من موجة حر الحمد لله هي الموجة القادمة هي اللي بدأت فعليا اليوم الأربعة هي موجة متوسطة وليس حارة جدا تنتهي يوم السبت برجي بعد منها شوية انخفاض درجات الحرارة لكن يلحقها موجة حر أخرى
2: طيب دكتور محمد حضرتك قلت لنا أنه بلشنا بفصل الصيف ب 21 حزيران يعني مرق عليه تقريبا شهر وعشرة أيام أو أكثر بشوي دكتور محمد إمتى بده يخلص فصل الصيف
1: طبعا بيخلص فصل الصيف فلكيا ب 22 ايلول
2: لسه مطولين
1: حزيران تماما حزيران تموز اب ايلول ونحن مثل ما بنعرف الصيف الاساسي عندنا بسوريا اذا بدنا نحكي عن الايام الصعبه خلينا نقولها حراريا نحن عم نحكي من النصف الاول باب يعني نحن عم نحكي من 5 اب لا تقريبا 15 اب هي بيكون عندنا يا نحن متوسط الصيف يعني ذروه الصيف ذروه الموجات الحاره
2: رح بيكون في موجات حاره غير طبيعيه او غير مألوفه
1: هذا الشيء طبيعي لسبب واضح لانه متوسط درجات الحراره عالميا ارتفعت درجه عن درجتين نحن متوقعين بسوريا ان نمر بعدات حاره أعلى من معدلاتها فنحن طيب. حتما رح نمر بموجات حاره اخرى قد تكون اقصى من هذه التي سنمر بها ولذلك كان توصيف جميل جدا وصفت هذه الموجة بالمتوسطة حتى تميز عن الموجات الحارة القاسية القادمة وهذا الشيء طبيعي يعني ما ننسى نحن فصل صيف
2: طيب دكتور محمد اليوم درجات الحرارة بدمشق عم بتسجل أعلاها 38 درجة ومع هيك نحن أحيانا منحس أنه الحرارة أعلى من الرقم المعلن بالنشرة الجوية ليش؟
1: تماما لسببين بصراحة السبب الأول وهو شغلة كتير مهم سؤالك لأنه كتير الناس بيسألونا وبتبونا أنه في ناس مثلا بتحمل ميزان حرارة وبتقول أنا بسيارتي مثلا درجة الحرارة كذا والأرصاد الجوية درجة الحرارة كذا يعني الأرصاد الجوية غلط أبدا لا لكن عالميا تقاس درجة الحرارة في الظل فلما نقيس درجة الحرارة أو الأرصاد الجوية بيقيسوا درجة الحرارة في الظل وليس في الشمس أما بالشمس طبعا هيكون في درجة الحرارة أعلى بكتير مما هي مذكورة، يعني حتكون أعلى من 37 درجة حتما. هي واحد. اثنين، نحن بنميز بين موضوع الحرارة والرطوبة. يعني في عنا الحرارة والشعور بالحرارة. أوكي، في عنا حرارة 37 درجة مئوية، لكن إذا كانت مثل هلأ مثل هالأيام الرطوبة عالية نسبيا وعم تسجل 68% بدمشق، هاي الرطوبة تجعلنا نشعر بالحرارة بشكل أكبر. لحتى أعطيكم دليل، لما نروح نحن على البحر نشعر برطوبة البحر كتير صعبة وكأنه شوب كتير، رغم أنه المفروض البحر أرطب من الداخل بالضبط. ولكن الرطوبة هي اللي بتعطينا هذا الشعور بالحرارة. فإذا نحن المشكلة صحيح أنه درجة الحرارة 37 و38 وهي ما لها منخفضة أبدا، هي مرتفعة نسبيا، صح ما وصلت لل 40 الحمد لله، لكن الشعور رح يكون شعور 40 و41.
2: تماما، أساسا أكثر من هيك بكتير عم نحس فيه. والله يا دكتور محمد، هلأ بالمجمل دكتور محمد ممكن تخبرنا إذا في ظواهر فلكية أو مناخية رح نشهدها خلال شهر آب؟
1: تمام. هلأ بالنسبة للظواهر المناخية خلينا نبلش فيها. من الأسف الشديد أنا ما بدي يكون يعني محبط، لكن رح نمر بموجات حارة قد تكون شديدة، قد تصل درجة الحرارة في سوريا للأربعين، تتجاوز للأربعين. هذا الشيء متوقع خلال شهر آب. هاي بالنسبة لموضوع المناخ. خلينا نروح على الشيء الحلو، الظواهر الفلكية الممتعة. شهر آب يحمل معه أحلى الظواهر الفلكية. فعليا شهر آب هو شهر الفلك نحن بنسميه بسبب ظواهره الفلكية الممتعة جدا. 11-12 آب نحن على موعد مع احتفال سماوي رائع جدا. رح تمر الأرض بزنب، ببقايا مزنب، بسيل شهابي. هذا الاحتكاك ما بين البقايا المزنب والغلاف الجوي للأرض سيولد ألعاب نارية جميلة جدا في السماء، تبدأ من يوم 11 آب الساعة 12 ليلا حتى ساعات الفجر الأولى من 12 آب.
2: هل ممكن رؤيتها بالعين المجردة دكتور محمد؟
1: 100%، بس نبتعد عن إضاءة المدينة. نحدد مكان للرصد جهة الشمال الشمال الشرقي، ورح نستمتع بمنظر ولا أجمل، شهب متتالية نراها في السماء تحترق. طبعا لن تصل إلى الأرض، لا يصل تأثيرها إلى الأرض، لكن نرى ألعاب نارية مجانا بجمالية ولا أروع. وإذا كنا في مكان هادئ سنسمع أصوات الشهب، بعض الشهب لديها أصوات جميلة، فنسمع موسيقى سماوية، يعني نحن بنسميه احتفالية سماوية. تماما، بالبداية أول شيء نحن خلونا نأكد
0: دلدك عم تشوى بكنا بحر الجماهية وهي ما الفيدريش نمس بحو ونمس رعاك بدسخل كيدي كواك وهرني فقيرة روجي كيب خوز نهرم بهنا خضر كيب ننجح بشتي مها كدن دور عوا وريجو. دكتور محمد جي آني سر زمان کوچه ماه حزیران این دست پیکری هاوین و کد بیشن فلکیان بگشتی اوی هاوین دبیست و دوی ماه پیشیان مده ماه نها گرکه بداوی ببه و گود شید ماه ها یعنی ماه آبیده ده طبقه ده هم در باسی وان زروه هری گرم ده هاوینی ده دبن.

0: قال لك سباس دستي وصاغ بم
1: سباس خورش
0: تجي يعني سر زمان كو شغموز قال لك يبترى علي كارا إجا دستراني انت دا ودواري موزيك دا تو شغموز شقيسي تيكلي وخوش شقيسي يبترى علي كارا
1: قال لك براسي أم قال لك يام كاري موزيك بهفدكين يعني مثلا ازي اوازك اتشيكيم شو بري حرتش ديال رايا ويد السينم مثلا شو اوجي تشكي يقول الجمي هب ام رايا هاف ذا سينم براسي ام الكاري قال لك يبهر دكن
0: ها
1: اجي تشكي قال لك يعني باش يعني
0: الكاري بتر دكي ودستري بس هنا خد درناخين ثاني الموسيقى دخينه
1: بلي راس
0: كابشتي برهماتي نو بشتي كراسي زر شتي حاضر كرن تنها شتك جبو كاري تي هنا دمي بيج ذا شو بروجي تهنا
1: شوا انا من سرانك من دسران حاضر كرنا ازيوان ازي بمقي اول ازيوان مسجلينم يك جوان بعنواني قربانا كاني او جي قوتني ما مستخال عمرن و ادجي دبي ازنك لي تشافي تمام تم مشو داو يا شبي شو افج افحد وانا ازيوان تمار بكم ان شاء الله يعني إن شاء الله يقبن يعني أسرام بن يعني إيج أزيوان تمار بكم.
0: تشروك ينها بجيات بهيلان وشارتي.
1: برا سبرايز
0: برا سبرايز بن. وكيدن هري داوي تداوي ده تخازة شو بيجان. أما يكتها بن. وكي هنرمن ده كجوان. قال لك حوجة داري بيشجري أنا. بيشجري جه هنرمن ده مزن جدردور كسن كوب جهاتن بربرسية هو عالية هنري ده. أما يتشي تخازة شو بيجان داوي ده.
1: براستی نامی آمین که موسیقی ما الفرگل کی پیشکه دریا مؤسسات وبن یعنی موسیقی گل کی پیش خنی یعنی براستی گلک زحمتیات بینن حتی یک دیگه مستواک باش یعنی و الجمع دعما موسیقی گل کی کیمه ای بدارم پیش از روزه د یعنی دعما موسیقی هب یعنی جیل منی نه براستی یعنی حتى سرانين جوج أم أنا جوج جيلي ماي نهلة جهدار دكان براسي كان ده قلكي يعني هابط يعني براسي ثقافة ده قلكي هابط أم تخازن بيتر السرانين خرد بسمعن هون المندي مازل بسمعن نتاني أفسرانين ديلانا بن مثلا براسي وجوهم دبينن ملتي ما بوي قلكي يعني أفسرانين ديلانا بون ترند يعني براسي أم تخازن بيتر مثلا سماعوي بطور يعني اف نامي يامن جيلي ماني نهر يعني
0: بلي قلك سباس جبو تاو هاتنا تا تشالنج يوسف هنرمندي جوان
1: سباس خو اجي كيف خوش بمقوز يرو ميفاني ارتا اف امم و اس كيف خوش مقو مودي جيب راسي ما جدود هدونا دي تو
0: راستا قلك سباس خو دمكي تشالنج مشبيرنك دمكي ما بفدورة كار جي ديكر قلك سباس جبو تا تشالنج يوسف هنرمند شبا جاري عمودي لكي لكوي موزيك جن شغموس دو غامبو جالك سباش بو وجي
1: سباش بو تا شغموس
0: بلي شو بيناري هجا او دلال بيوه بيوينا هاني جي ام دي كيشن داوية خلقه بيقومان داوية هف بيوينا يا لنا داوية چيروكو سترانه نو يجبركو هر سترانك دس بيكك و چيروكه كنو لپيخوا دهيلم هر تم هفي دارم كوريا چلنگو تواهيا هنرمندين جوان سركفتي بن روناهي لپيشي وان بن اوري وان جي تم با افريناريا دار باس ببن شادو بختوار بن جالك سباس بوتا جي حطاني خلقه كتايبت ده هنره ده بمين دخير خوشي ده بلی گهداری ماش خبری که از برنامه بدوی بکم نخوشک به حوجداری خوینه یا خوینا آزم را به ایجابیه چی کسی که بخوازه کار به خوینه بده برابری خوب ده بنک دم لباشار عاموده او نخوش لنخوشخانه یا داریه زجاره که دن دوباره بکم نخوشخانه یا داری به حوجه خوینه یا جبوی نخوشکی که حوجه یا آزم را به ایجابیه چی کسی که کار به یک سر به کد دلیل جمعه چی ببه بری خوب دن بنک دم یا بازار عمودی بوی آوای هانه جیم دکی جنداوی خلک خویه ای رو شاد و بختوار بن حتانی سبب مجارین دیتر بخاطری و

0: جبوها مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجو خوضة بمراستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادي كمان
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو همو هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

وي جالك سباس دلدل سيرفيس ترانا خوش جاري كدن دما ما باش به گهداري هجاو دلال گهداري مع جوخا ايرو شميه د سپيكا هفتي يا هشتي هيوا هشتانا د سپيكا هيوا نو يا جيكو هدي هدي شامي درباسي ناوا هفتي جي ببنو ناوا في ما هي دخل كما ايرو ده مشارين جدا جدا مبوربن ده هي ما ساعته كده كوم دمك خوش بهبر درباسكم.

وكما أني سر زمان دهيا ما بيخلك دمي حبكي بحثة قرماهية هي بيكن بلندبونا بلين قرماهية وباندورا ويل سر مروفان مروف چاوا مرد كاره هاش خواه بهش يار بجروجا كو أو روكا يكسر طاوا كو يكسر لسر مرد خينا هر وها اوه بهف بيبينا كمي تومار كريجي هبه لقل جلال مصطفى خود يبسطا يكيا كو لسر ببسطا يخوا جلان دفروشا جباجاري قامشلو بحس اخبال خلكي لسر كلينا جليان لسر بسطيان ديكا وزحمتين كوتينا بيشياوه.

0: بله گهداری من مش مجار خویه که ده دست پیه بکن که روش بروش پلنگر ماهیه بلند و بنجار بجاران هفتیه که من یعنی او کود بجن پلنگل که بلنده هفتیه که داده که و بنیا چلی جا ای رو وکی پلنگر ماهیه ده لواشار عموده ده دانه نیورو ده سی و نه و دانه ایواری جی داده که و بیست و هشتانی جای حری زحمت ده دانه ایواری ده یم تبی که بروش ای رو پلنگر ماهیه سی و نه لی مره پید حس آسا چلیو پنجی جی در باز دوکش برکو گله کی گرمه تایبتی جی وقت کمپیت حسن که او پلینوی گله کی بلنده ایجا او حرارتا که یکسر للاشه امرو واندخوه لطوطاوا که یکسر لسر امرو واندخوه تایبتی جی او کسی که جی در وکارت کن او کار کرین که کاری واج در و یا خونده کارین که دچنه دورا تایبتی جی دورزی هاوینی ده گله که لاشه مروف افروتوبتا هندره لاشه مره گله که کیم دو با جاچه تی خواستن که مره هاش خواه و ده هاوینی ده و تایبتی جی مره چاوا تعامل بوی گرماهی هانی رو بکا اوی طاوا که یکسر لسر مره دخم سرو که کملای آفلکی سوری محمد العصیری که در باری وی که ده دکتور محمد شیروه دکه مره چاوا هاش خواه با کامی بدنگ لگه داری بکن که جه هفکاری ما یه برنامه کوج رادیو آرتایا شامیر آخویه ملی گهداری بکن.
1: تماما بالبداية أول شيء نحن خلونا نأكد أنه نحن بفصل الصيف فمن الطبيعي أنه تمر البلاد بموجات حارة طبعا نحن نعيش بمنظومة مناخية عالمية تؤكد أنه نحن باحتباس حراري يعني بارتفاع درجات حرارة عالميا غير مسبوقة وبالتالي من الطبيعي أن تتأثر بلادنا بموجات حر متتالية وما زلنا نحن خلينا نتذكر أنه 21 حزيران بدأ فصل الصيف رسميا في بلادنا راح تتعرض منطقتنا وفق المركز الوطني الأرصاد الجوية لموجة حر متوسطة يعني درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من درجة لثلاث درجات هي متوسطة وليست قوية جدا تتخللها رياح حارة يعني هي فيها رطوبة عالية فيها درجة حرارة مرتفعة وسطيا عن معدلاتها لكن من الواقع أنه هي الموجة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة يعني نحن وفق الدراسات اللي عم نقوم فيها رح تتعرض بلادنا بشكل عام لأكثر من موجة حر أعلى من المعدلات هذا الشيء طبيعي جدا جتنا شتوية الحمد لله رطبة أمطار جيدة لكن لا يعني هذا أنه الصيفية رح تكون معتدلة أبدا لا كل المعطيات البيانات الصور الفضائية عم تشير أنه بلادنا على المدى المنظور رح تتعرض لأكثر من موجة حر الحمد لله هي الموجة القادمة هي اللي بدأت فعليا اليوم الأربعة هي موجة متوسطة وليس حارة جدا تنتهي يوم السبت برجي بعد منها شوية انخفاض درجات الحرارة لكن يلحقها موجة حر أخرى
2: طيب دكتور محمد حضرتك قلت لنا أنه بلشنا بفصل الصيف ب 21 حزيران يعني مرق عليه تقريبا شهر وعشرة أيام أو أكثر بشوي دكتور محمد إمتى بده يخلص فصل الصيف
1: طبعا بيخلص فصل الصيف بيخلص فصل الصيف فلكيا ب 22 أيلول
2: لسه طويلين
1: حزيران تماما حزيران تموز آب أيلول ونحن مثل ما بنعرف الصيف الأساسي عندنا بسوريا إذا بدنا نحكي عن الأيام الصعبة خلينا نقولها حراريا نحن عم نحكي من النصف الأول بآب يعني نحن عم نحكي من 5 آب لا تقريبا 15 آب هي بيكون عنا يا نحن متوسطة الصيف يعني ذروة الصيف ذروة الموجات الحارة
2: رح بيكون في موجات حارة غير طبيعية أو غير مألوفة
1: هذا الشيء طبيعي لسبب واضح لأنه متوسط درجات الحرارة عالميا ارتفعت درجة عن درجتين نحن متوقعين بسوريا أن نمر بعدات حارة أعلى من معدلاتها فنحن حتما رح نمر بموجات حارة أخرى قد تكون أقصى من هذه التي سنمر بها ولذلك كان توصيف جميل جدا وصفت هذه الموجة بالمتوسطة حتى تميز عن الموجات الحارة القاسية القادمة وهذا الشيء طبيعي يعني ما ننسى نحن فصل صيف
2: طيب دكتور محمد اليوم درجات الحرارة بدمشق عم بتسجل أعلاها 38 درجة ومع هيك نحن أحيانا منحس أنه الحرارة أعلى من الرقم المعلن بالنشرة الجوية ليش؟
1: تماما لسببين بصراحة السبب الأول وهو شغلة كتير مهم سؤالك لأنه كتير الناس بيسألونا وبتبونا أنه في ناس مثلا تحمل ميزان حرارة وبتقول أنا بسيارتي مثلا درجة الحرارة كذا والأرصاد الجوية درجة الحرارة كذا يعني الأرصاد الجوية غلط أبدا لا لكن عالميا تقاس درجة الحرارة في الظل فلما نقيس درجة الحرارة أو الأرصاد الجوية بيقيسوا درجة الحرارة بالظل وليس في الشمس أما بالشمس طبعا هيكون في درجة الحرارة أعلى بكتير مما هي مذكوره، يعني حتكون اعلى من 37 درجه حتما. هي واحد. اثنين، نحن بدنا نميز بين موضوع الحراره والرطوبه. يعني في عندنا الحراره والشعور بالحراره. اوكي، في عندنا حراره 37 درجه مئويه، لكن اذا كانت مثل هلا مثل هالايام الرطوبه عاليه نسبيا وعم تسجل 68% بدمشق، هي الرطوبه تجعلنا نشعر بالحرارة بشكل أكبر. لحتى أعطيكم دليل، لما نروح نحن على البحر نشعر برطوبة البحر كتير صعبة وكأنه شوب كتير، رغم أنه المفروض البحر أرطب من الداخل بالضبط. ولكن الرطوبة هي اللي بتعطينا هذا الشعور بالحرارة. فإذا نحن المشكلة صحيح أنه درجة الحرارة 37 و38 وهي ما لها منخفضة أبدا، هي مرتفعة نسبيا، صح ما وصلت لل40 الحمد لله، لكن الشعور رح يكون شعور 40 و41.
2: تماما، أساسا أكثر من هيك بكتير عم نحس فيه والله يا دكتور محمد. هلأ بالمجمل دكتور محمد، ممكن تخبرنا إذا في ظواهر فلكية أو مناخية رح نشهدها خلال شهر آب؟
1: تمام. هلأ بالنسبة للظواهر المناخية خلينا نبلش فيها. من الأسف الشديد أنا ما بدي يكون يعني محبط، لكن راح نمر بموجات حارة قد تكون شديدة، قد تصل درجة الحرارة في سوريا للأربعين، تتجاوز للأربعين. هذا الشيء متوقع خلال شهر آب. هاي بالنسبة لموضوع المناخ. خليني نروح على الشيء الحلو، الظواهر الفلكية الممتعة. شهر آب يحمل معه أحلى الظواهر الفلكية. فعليا شهر آب هو الشهر الفلك نحن بنسميه بسبب ظواهره الفلكية الممتعة جدا. 11-12 آب نحن على موعد مع احتفال سماوي رائع جدا. رح تمر الأرض بزنب، ببقايا مزنب، بسيل شهابي. هذا الاحتكاك ما بين البقايا المزنب والغلاف الجوي للأرض سيولد ألعاب نارية جميلة جدا في السماء، تبدأ من يوم 11 آب الساعة 12 ليلا حتى ساعات الفجر الأولى من 12 آب.
2: هل ممكن رؤيتها بالعين المجردة دكتور محمد؟
1: 100%، بس نبتعد عن إضاءة المدينة. نحدد مكان للرصد جهة الشمال، الشمال الشرقي، وراح نستمتع بمنظر ولا أجمل شهب متتالية نراها في السماء تحترق. طبعا لن تصل إلى الأرض، لا يصل تأثيرها إلى الأرض، لكن نرى ألعاب نارية مجانا بجمالية ولا أروع. وإذا كنا في مكان هادئ سنسمع أصوات الشهب، بعض الشهب لديها أصوات جميلة. فنسمع موسيقى سماوية، يعني نحن بنسميه احتفاليه سماويه. تماما. بالبدايه اول شيء نحن خلونا ناكد
0: دلدا كام تشوا بكنا بحر الجماهيه وهما الفيدريش نمس بحو ونمس رعاك بدسخل كيدي كواك وهرني فقيره روجي كبخوز نهرم بهنا خضر كيف ننجح بشتي ما هكذا دور عوا وريجا. دكتور محمد جي اني سر زمان كوجا مها حزيران دا دس بيكري هافين وكود بيشن فلكيا بجشتي اوي هافين دبستو دوي مها بيشيا مدى مها نها جركه بدعوي ببا وجوتشيد مها ها يعني مها عبيده د طباغه ده ام درباسي وان زروا حري جرم ده هافيني ده دبن

0: Muhtemelen hadi şu
1: كرة دبيجة حركة هي السر انترنتي بتريج واقع كوخال كورن
0: انها اما زي مثلا حركه تقريبا يعني حطيت صديق سبت سلوكي وهناك ودي سهل كبير، بس شرطك هاي السيت سوري هذا الشيء بدك تشتي داخل مقبول بيجي يعني قراي مقبول بوكي بداي نحن مو تشتي يعني تداخل بدك ما عندك شرطر الجاي
1: تقو بدعام يعني تي عمود يجي ودشنا باجار اندي ترجي شاوا دشا تقيسي سرتا دي كلفة شاندنا ويل سرتا يا لسر زبونة
0: ودي شركة دليفر او نالتر انبوار شغل اندنا وارتشي
1: دليفري بتقيسي دبا
0: ودي ادوغا عمود ديرك دي سارا
1: برجل تديد يعني نرخ مازوت وبنزين بوهابو يم وحبكة تأثير الحركة سيكري يك جوانجي دليفرين جار افيا كهاني بلند كرنا نرخ سو تمانية تعدل وكاري وكريا
0: ودي اب جمارك اب جمارك وشيك يعني ويتاري اوقا سارا كلا سرطوني جلك برمين بودو بالمازوت شوري اسعالش يعني نولو با مكاري بو كنتري ولو بدني
1: بلند كرونا قمريكي شقي سي تعدل كاري وكري
0: ودي يعني دلكي فينج اضعاف تقريبا عاتنا سر قمريكي بيتاري دي شيك دولار جي تأثيره هيا
1: يعني بدعا خوي بيداوية تبچقي سي يعني شبشتي كو قمريك بلند بوي
0: ودي وقور ياغو خوي جملة يقول بوتنا ما قول فينج اضعاف چي قول يعني مثلا ناقض اضعاف 6 دولار ونيفان تاني قولنا في جمار كيبا بلكن من أرى شهر نيفان إذا مثلا
1: بلي بيقومان يعني كاري وجه دربية جسوكي يا جو چي زحمتي بترى درباز بند كاري تدا جلال
0: ودي وقت بيجن چكار هب الدنيا إذا زحمتي هانا ونزا زحمتي هانا ام تشكي يعني زحمتي مرچه و زحمتي گوچه دوه انا كيولو مثلا نابر طابقه ما حسله بر بارانه وقت بيجي كسامش بي كاري ويا يعني.
1: بله
0: افكار سوليمه يعني ام تاوتات كيفاد كول كيرا ورشتار كيرا اي بداعته بحاره وشغله اكيا وجمعه اكيا شغله اينا يا مجي بس تامس كاسا رافينا من زحمتي خلقه داريه پرادا مثلا عملا 500 و هزار او ناكش خو كسنا مادوه ما اف عملا ده هزار و 5000 اغلبية عالم اتخاذي عملا نوجي استيران كي اوجي مراكستنا نشتبديل ارا غاچنا غازي اشخور بانزين اتشتكي دا گرن نعملتانو بقبول ناكن اوجي بوا زحمتي كش خلقيرا مهيبي بكن اوجي چار سر بيش بو تأثيره سر سوكي هبه
1: جلال هكر ام بحثا قابا كينو بكن ده ما بيش ده هكر نو تنا فكرة تشخور دكانك طيبات بخوابك بما انو تتبيجي حفتيج صدي كار هاي واقبال خلقي هاي لسر انترنت بيتر چد هاي لكوت لسر بسطي بكملين او تشخور دكانك كيفانك تنا فكرة كوت دكان كيفك
0: طلعا يعني نغلط كاني لك بالعكس قولي محمود جد بجند بكا وما بيحفر ورن وبيحفر عرضاي بداعات الشيء مثلا نعبو بسطامة بشوكا عرضا بداعاتي قلق تنيا بس وقت قوتيتا مثلا زحمتية كاني جيهانا تشكي ناكي ان شاء الله يعني مستقبلا نغلط
1: تو پروژه انت درباره فرح کردن کاری تا دما پیش ده یعنی جی تشتی کدل کار خوازی ده بکه چه پروژه تش بود دما پیش هنم؟
0: خوده خوشتا دلال میزن یعنی شغل ها به یعنی منو هنو جیر ده یعنی مثلا بری سال و هشت ایبا نو که نهاو که بشتی سال و هشت ایبا بی بیرام اولا کن رکر و بکی پروژه دخل نده هاتم سی خلق نده هاتم نها روژه بیس بیتو پین سحب ده یعنی يعني اوجي هنا فرا تش باش تم
1: بنرينا تا تشقيس اقبال خلك يعني بشك جباش بري خددنا وان جليكو لسر بسطات فروت بلكي جار بجاران جوده تا وان جلان جوده تا جلين لدكان ان باش تر بجو تشتر باونر خويجي تشتر با حطاني كي جان رد اقبال خلك لسر كرينا وان جلان هي
0: بدنا نرينا كثير شيء بو مثلا خلك انا مثلا بي. مثلا تشتي بسطينا باش تشتي بسطي كان انا تشترن بس انا كيان فان بعد كاري انا كي بكار ان شاء الله كيرا عم بحاول اني مثلا نفس جودته ونفس سعره كباشا كيرا حتاج متي ام جولو جوارا شتي باش تي
1: خوازری داویده تو خوازه تشتکی بیجه گوتنه که ده به خوازری سالاکی ناماکی بشینه کرم بکی
0: خود ایمان گلکی که فامه تی وقا خلک که مثلا بوده رشو مثلا افقط عدام و گلکی باش بو چیک بو او مثل دیواری جرشان یعنی دیواری نمواد گینو یک شتک بس بیجنه مثلا افقیاس بوله و ده مدیلی و پشتی گوده که او اناکی و لو که خوش دند به ساعتات خوش ام نت خوازم بس مثلا چشکی بفروشن خلکی ام خوازم انو کل که پش به گیت تعظم دنیا دا شی باش و چیک ام سپاس یا و گل که کنجی انش کنم
1: تا افجی آنی سر زمان خوازم بری بداوی بکن ویجی بیجم دما که هون قطعه که بشین زبونه که خورج در بی باجار از بیجم اگر هون بشین عموده یا حسه که یا باجاره که دیتر به اگر او قطعه نه او قیاسه که زبون خوستیم و اگر چیه دبا تبدیل چیه دبا دکارو به بکرینا
0: خوده این لنشت زمره اون زبونه این پیسر قد قداعات و بیجمه با تا قطعه نه عجبون تا چکر تا قیاس نه عجبون چکر بگر گوهاتن همی تشتایم بس کبنیت بیل دیلیوری مثلا اوی 20,000 دی دیلیوری حتا بگر ایجی 20,000 اوجی مشکله که بس دیسا هم حتا تاولین انو از بدن دیلیوری او بده بس حتا نا فازه ده فازه طلبین برنه فتره کاری یک جیمه بگره
1: یعنی حتانی نها موقف گلو بردر باس نبویم
0: نه باشه هموشی رازی بلاکس بلجنا اف قطعه از جنه بول قاسی بو بهتر بو چیتر بو تجوده چی
1: باشه ریات سرکفتی با گلک سپاس جبوتا جلال مصطفى
0: ساعت خوش
1: گلک سپاس جبوتا خودی بسته که کجلان سر بسته دفروشه جباجار قامشلو الگلمو بو ساعت تخوش با
0: ساعت
1: بلی گهداری ماش خواب و هفه بینامه لگالی گل جلال مصطفی خودی بسته یا جلان لباجاری قامش لو جوان زحمتین هری زیده کو جلال و پرانیا خلکی دکشین اندلده اوا کو او عملیا نهیا کدناوا خلکی ده هینا گلی که تونیا تکلیا خلکی بپرین عملیا کبن دناوا دسته وانده یم.

0: Oui, Galaxpas, desti wasaq bim.
1: Spas xorish.
0: Te jani ser zaman koşamuz Galaxy tara ali kara ija destran inta da duari muzike da tu shermus qisite kliya wa khoshun qisib tara ali kara.
1: Galaxy brasi am Galaxy am kara muzike bafdekin yani مثلا ازي اوازه كي تشيكيم شو بري حتى شي از رايا ويد السينم مثلا شو اوجي تشكي يقول الجمي هب ام رايا هاف ذا سينم براسي ام الكاري قال لك يبهر دكن
0: ها
1: اجي تشتكي قال لك يعني باش يعني
0: الكاري بتر دكي دستري بس سونارا خدر ناخين تاني الموسيقى دخينه
1: بلي راس
0: كابشتي برهما تينو بشتي كراسي زر تشتي حاضر كرن تنها تشتك جبو كاري تي هون اري دمي بيج دا تشو بروجي تهنا
1: شوا انا من سرانك من دسران حاضر كرنا ازيوان ازي بقي اول ازيوان مسجلينم يك جوان بعنوان قربانا كاني او جي قوتني ما مستخال عمرن و ادجي دي بي ازنك لي تشافي تمام تم مشو داو يا شبي شو افجي افحد وانا ازيوان تمار بكم ان شاء الله يعني ان شاء الله ويقبن يعني افسران بن يعني ايك ازيوان تمار بكم
0: تي تشروكي نها بجياتي بهيلان بشارتي
1: برا سبرايز
0: برا سبرايز بم وكي دن هري داويت الداوية دات تخوازة چو بيشان اما يكي تهبم وكي هنرمندكي جوان قل لكي حوجداري بشتگيريانا بشتگيري جي هنرمندن مزن جي دردور جي كسن كوب جيهاتن برپرسي آلية هنري دا اما يكي تشيه تتخوازة چو بيشان داوية دا
1: براستی نامی آمین که موسیقی ما الفرگل کی پیش که دریا مؤسسات وبن یعنی موسیقی گل کی پیش خن یعنی براستی گلک زحمتیاد بینن حتی یک دیگه مستواک باش یعنی و الجمع دعما موسیقی گل کی که ما هی بدارم پیش روزه د یعنی دعما موسیقی هب یعنی جیل منی نه براستی یعنی حتى سرانين جوج أم أنا جوج جيلي ماي نهلة جهدار دكان براسي كان ده جلكي يعني هابط يعني براسي ثقافة ده جلكي هابط أم تخازن بيتر السرانين خرد بسمعان هون المندي مازل بسمعان نتاني أفسرانين ديلانا بن مثلا براسي وجوهم دبينن ملتي ما بوي جلكي يعني أفسرانين ديلانا بون ترند يعني براسي أم تخازن بيتر مثلا سماعوي بطور يعني اف نامي يامن جيلي ماني نهر يعني
0: بلي جلك سباس جبو تاو هاتنا تا تشالنج يوسف هنرمندي جوان
1: سباس خو اجي كيف خوش بمقوز يرو ميفاني ارتا اف امم و اس كيف خوش بمقوز مودي جيب راسي ما جزود هدونا دي تو
0: راستا جلك سباس خو دمكي تشالنج مشبيرنك دمكي ما بفدورة كار جي ديكر جلك سباس جبو تا تشالنج يوسف هنرمند شبا جاري عمودي لكي لكوي موزيك جن شغموس دو غامبو جالك سباس بووشي
1: سباس بوتا شغموس
0: بلي شو بيناري هجا او دلال بيوه بيوينا هانيجي ام ديك هجن داوية خلقه بيقومان داوية هف بيوينا يالينا داوية چيروكو سترانه نو يجبركو هر سترانك دس بيكك و چيروكه كنو لپيخوا دهيلم هر تم هفيدارم كوريا چلنگو تواهيا هنرمندين جوانه سركفتي بن روناهي لپيشيوان بن اوريوان جي تم بافريناريه دار باس ببن شادو بختوار بن جالك سباس بوتجي حطاني خلقه كتايبت ده هنري ده بمن دخير خوشي ده بلی گهداری ماش خواه بری که از برنامه بداوی بکم نخوشه که به حوجداری خوینه یا خوینا آزم را به ایجابیه چی کسی که بخوازه کار به خوینه بده برابری خواه بده بنک دمه لباشار عاموده او نخوشه لنخوشخانه یا داریه زجاره که دن دوباره بکم نخوشخانه یا داری به حوجه خوینه یا جبوی نخوشه که حوجه یا آزم را به ایجابیه چی کسی که کار به یک سر بکود دلیل جمعه چی ببه بری خوب دن بنک دم یا بازار عمودی بوی آوای هانه جیم دکی جنداوی خلک خویه ای رو شاد و بختوار بن حتانی سبب مجارین دیتر بخاطری و

محتاج اشمه تعلمت الصبر منك يا يمه الهوى انت الهوى ومحتاج اشمه يا اغلى واعز مخلوق عندي يا

هاولي جدار دو كلين بن دستيت و دكالي حيا ام برينا خود درما نكن بچارالي امي هردم بنالم بوي دردي بوي حالي وره وره بنبا

إيرو جدست حسنا حبيب سرقشت أو حيران ماز من عشق محبت بالنصيب سوداي سرقردان ماز عشقي قلك سوداكر بمقلب موداكر نورا جراوان داكر موصاي عمران ماز قلزم وبحر دهفتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

تباك من وافس مام بحبك تقول يا سلام واختباك من وافس مام وتحاكي بأجمل كلام قد بجوي تباك فينا حاكي بأجمل

تختك شكنج هواي شباك لدنج قشاي حوري بننج ودنياي إسا سبران بيتناي هاور دلال هاور دلال تاسا سپی آوا زلال تدگو بخو مدگو حلال تق تک چکن جهوائی

مال خرابة ولا تحرب زي بياض خالص مخلص بيت الأمين تكعالي لا نادو نه إمزال برنافة تلاكة الباد لا مدسا تيا فرشاريني مال خرابة ولا تكعالي تيا فاسبة لقارجي شافة مسكني أنا الظالب تقيزي وأنا الظالب تبوكي أنا الظالب تجنبي سردف ولا في تيب خالي ويصار صالة حفتا وحيشتا يدلا مكتتا شماتو يا خوش مبال الشاري لا لا مال خرابة حفت حب رايتان حفت حب خنجة من أجب.

دارا بابا دوريش وزش خورا دگرم لرو كيفه دنياه من پدا پدا خبر داشام حلب حمزه حامود حماي كركوت كربلاي من خبر

ربيع قربان سبيا وزاد شو مالا باوي تاليا خميفاني ربيع حيران سبيا وزاد شو مالا باوي تاليا خميفاني منا هسيرا بابوكا افضل برقل كانوا باجا من افاس باجو خرا كرغو داري.

شاوت اخوج مسخيتر قال غزال عدل من ندقوم مسخيتر بشاوت اخوج مسخيتر سر مساقا جري سر مساقا جوني بشاوت الحمر من فيضا فيضا خبر ضاي فراتي بلجو قاشد من رفيقي كانو ترسي قميتشي اخو داسر لسين جي عربا من دفتر الزمان من قلن منو حافظ قرآن لو لجاميات ديار بكر سري سبع عيدا قربان ودز خراد خون من الوزبرة لبيالي والد قلبنا بفل بفل طاقم سينو بنا بكار غزال دقانا واجو تزدر مقام مقابا بالو خيالا خون برداشت رفي ربي عالمي دان قصاديش قرآن آبي الله

جواني تريا ورزي قرغي بفوباني تيا مارا مشوداني كوني لاوكي خلقين قتون دنار داداني عربي كوري نمال مكري تزاني تكري تزاني تيا بسبي القاشي شاري مسكني واقابل بليل روكي قرآن المراد خوني بچنو شار زماني ازي حيرمام ازي بسبي قنزان بتزازاي تكرماني تو عرب مال خرابي تتركي دسات روما واني انا زانب تكرماني وزي باكم بيشم وري انا زانب تدملي وزي بزازاك بيم كينام بي انا زانب تو عربي وزي بيشم تال وري انا زانب تتركي ايست بولية أزيب اسمي مقام في جرام

ما الخراب من ادغى السبيا سجاري السبيا قالي غزال عدل من ادغى السبيا سجاري السبيا استركروا عثمان اجما وني قبي من قالي غزال الخيمه ابن بريد قال يا كلامك قلب قلي بسونا قسم او مالك قيجوب كتدات يمينا عاشق جوه والا خراب يا بي قراش دي دور يمينا خانك جي خانا دلا وشريف تو ابن زبرو زباريه او مالك عقيد بوكتا ضحية دخاز برا مال الشبان وقابان قنجا بعين اليقين وريت تشكيد الخالد دي قال قال قوتنا قتلنا لا مالا وشبان وقابان كما عقيد بوكتا ضحية بشكل كون باب عبد الحميد وائل الخيمة بن برية بشيته بفردية بمسينة بقمقمة بقحوية سمد الشعب قدات مدائما شور مشوري حزر حبدن بيجي من حسين فوالي